0: كان فوقنا دي 7B و بطولة هفنا نيز بالبيانيت تخوما المطول الهد فستم كايلي لسر تكون تمور تارا لنا نتخا كم مبورتانتي لمرو نارا و لزيستانا نانيت ينا نفتي ام باللوم سبيشالمنت اللوف سنار مور نيكولاندو ام نرنغرازيا خوما فيامنت دايم داك ليام لومي اي ماثيو لي يدر لي هاي كوناتي بروفا يمور دفز دي كلخار او ماما تتعرف تتتم ماثيو كيف سيو هرو جلوك ام او دانيال لي يدر لسر كوناتو اتخا فلمكي مال فاميليا تيو يدر لهاي كونا ادن مورو عالشي مشيا ام فيكتوريا لاينز ازا تبدا يقلب التم بالدوك لفاري نحسب ادنا ما مش بزي اتماينا في الفيما تي اي سوا ام صام مان قبلو Barry Can Swim اوني Dance Dance Dance for Bay
1: You played that too.

الحد في الأوضو ديفيد فالية ونكز دكن ديفيد جيتا كمان دو سم صبيح دان بقيل كريزي وات لاف كان دو وننسبو بس 53 جورنا تالبوت مل هروش تالو بالجديدة دا جي تي اي 6 لي ورا لي عملت ريشيركا سكوبريت لسطاش تو نوفمبرو إيا International Men's Day إيسون كنو يعب إيسون فيرا كنو يعب إما إسا فورسي في كومبيراتيوني من إيا فسنا رو يكتل حقش الاكسبكتيشنز ورا كميلا جاية من اللوبة

0: Bob The Wedding تايدنا أش فوق باي وصوصل الهينة لنتكلمو فوق دينا.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. وكم ينا اجتات الدك اللي احنا سنكون عدنا عملو قادة ستس ناتو بدو عالسكادة الجديدة دا الشتوى وهنكون عدنا نبداوة بالكبير باي بريكفست جديد في امانت ام باي بريكفست الكبير السا وبش نتشلبراو احنا عدنا توك تشانس لتربح 5000 اورو از دا اوبيامنت احنا مش سر نحضو ناتو ام لوكداون 5000 اورو سنكون كومبيتيسيوني ام باي بريكفست سنكون تيشاندار من لوكاسيوني سيغريتا شوالك هو لتعتا من فين سيركونة تشاندر سيركونة تبدأ الشانديرة من الهمسة تفلودو وبيامنت هما سيركونة ادي نيزبلا وكينز دفرنتي تا بوستيت فين انتي عندك مور اسو جرمنتي اي اللي كنت اتناك ما طول الدين الجمع ووالي انتي هو دالي في امبورتانتي عشان تك زون فازي كوزي جرناتا علي ادي نيزفريا good luck بيرا ادا فلودو في الهمسة
1: Hey, breakfast, hide and seek.
2: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates,

0: Disco da Saif, Moving to the Sun ta Hugel فوق NAD 7 وده وقت نتكلم بدوار الأخبار صبيحة اللي كان لما طول دين الجمعة اللي في 2031 بوسيبل منسر نكون عدنا لو خفنا أكثر نيس يجلي مال دم السول تو اما هون كنا تنالي كذب ترسر كنا تجري 1000 منوتي أهرا بس
1: Malta's number one hit music station
2: The Bay Weekend Let's go
1: Bay Drive with Ryan and Gail
3: للجمع من عائرة جيل عالجتو
4: ما يستيش قعدو كيف يمور للبانية ورجتلا عالجتو
3: اكو لبزونا ديك البريك والهوليدي
4: مش اكيد بس عندك زونا على شي نيجلك السوفينير تالالبانية دام بجي السوفينير تالجتو ريدو دوبيو دلتاك
3: ريدو
4: دوبيو
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra one-off-sinal s-sabata fil-axija jifri bħalissa għazomlu kumpanija Gail Neġa'kom next week
4: Ciao, narak, nimbirik
1: With
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club Getting you home, weekdays from 3 till 7
1: On Bay
5: If you're 16 years old or younger, or in full-time education Get a free personalized Delinea card Worth around 28 euros And travel for free by bus Offer ends on Friday the 30th of October To register for your free card Visit the Malta Public Transport website T's and C's apply
6: Hello Malta! Mill-24 ta' settembru sal-4 ta' ottubru offerti kbar ġewwa Eurospin. Banana għal 99 centesimu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
7: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
8: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
1: Listening to Dave.
2: Saturday and Sunday morning, 7.

الجديدة تاع اج ذا كات ستوب ذا ويدينغ فايت نري 7 بيج صاروا كوازي العشرة و20 الدالو دو بونشو انا من اول نفتي ورسا نبدو نوضو الاقوى 40 تاعنا دين الجمعة فايسا نسكوبرو مين سريع ملاف النمرو ويهد تاعنا على الوقت. Malta's number one hit music.

في النمرو 36 عالدن الجمعة مالكم تود دي كات إيرينجز فوي ناري سيمن بيك بالموت الموت لين الفوق وكل في تشارز تانا من يافي اكسينا سبايرو Great Expectation يسر تعمل توتال تا جمعتي في النمرو ويهت تانا يوين كلا ويسر ينبدر كلش ورا جمعة واحدة بس برو بشي دي جوا صنع تيني فيوتر هيت لي عنا عالدن الجمعة بتشانس لي الجمعة ديلا يك تبقى سيرا كفيني سيرا ام تشانس كبير لي سير تكون ادونك كل Malla u għarbajn tana. Il-verita għafimni kull darba li torroċu għada ġdida din dejjem tmur verament tajba. Wada mis-singles li ħarġet jumejn ilu Taylor Swift fuq bej.

كيف هلا وهم ستانا ذن الجماعة سوتشس انورمي اللي عملت في الورلد كاب ارنشرا تبقى تدوم الاشور ورا لي سبيتشات الورلد كاب وقول ديكي الفريتا شاكيرا برنابوي كاد داي داي فاي نري سيرن بي سبيتشات كوزي كوزي كا بوبولاري اكتار ورا الورلد كاب من اللي وقت الورلد كاب لفريت سترامبي li niskopru għat based of 40 hija incredibli wkoll. Min numru 5 qoblu tajn fuq għan numru 4 jagħmilha dan Harry Styles jinżel waħda l-isfel.

واحده من الكبار تبيبي ريكسا وديفيد جيتا ساد جيرلز فوق بي. وكيف ديتني لجي يا شاجة نقرا ديفرنتي البي بريكفست وقالنا بزون نتكلمو نقرا فوقها. Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros. Bay. وكيف ديتني لجي يا شاجة نقرا ديفرنتي البي بريكفست واتنين لجي وما هيكونوا قادين يلعبوا هايد اند سيك مياك بين انتي يكسيبهم تسا تربح 5,000 أورو. هيكونوا قادين جوا سيكرت لوكيشن فين حات ما يافنا أسينا يجفيري هنكونوا نافو في قادين وأوفيامنت انتم تدو تبروفاو اسبوهم. جرس كبيرة للكستانيا ليفينج سول بدين بلاتو بريزيو أونلاين انتميتس وولت وميركل فود. انتي كم تسمع البي بريكفست اتنين لجي ومبات بالموت الموت يتوكنا راهنت لمولاون فين قوما يستيكون ليادين.